0: 12号报道，因尚未获得美国签证，巴勒斯坦足协主席贾布里勒拉朱卜无法出席美国境内的2026年世界杯相关活动。
1: 报道称，尽管巴勒斯坦男足并未晋级世界杯决赛圈，但国际足联在世界杯前一般都会邀请各国的足协负责人参与这一盛会。目前拉朱卜正在墨西哥首都墨西哥城等待美方的签证许可，并于11号出席了在该地举行的世界杯揭幕战。他在接受采访时说，剥夺世界各地足球从业者参与世界杯的权利是不公平的。拉朱卜近年来一直强烈谴责以色列在加沙地带犯下的战争罪行，并敦促国际足联对以色列实施制裁。在今年的国际足联大会上，他还曾拒绝与以色列代表握手和解。目前美国政府对这一事件暂无回应，但美联社指出，美国政府于2025年以国家安全为由拒绝并撤销了巴勒斯坦解放组织及巴勒斯坦民族权利机构成员的签证，其中包括原本计划出席联合国大会的巴勒斯坦总统阿巴斯。除此之外，美国的签证政策还将多位赛事参与者挡在门外，例如日前遭到遣返归国的索马里裁判阿尔坦和伊朗男足的部分随从人员。国际足联主席因凡蒂诺10号表示，国际足联一直在努力解决签证问题，但无法推翻美国政府的决定。
0: 11号晚，部分流离失所的巴勒斯坦民众聚集在加沙地带南部汉尤尼斯的一家店铺，一同收看世界杯开幕式及揭幕战。在这片饱受战火摧残的土地上，世界杯成为人们暂时忘却苦难的慰藉。
1: 简易的帐篷里，众人目光紧紧锁定屏幕，足球赛事为身处困境的巴勒斯坦人带来了片刻安宁。
2: نحن اليوم جينا نحضر طبعا تبع كأس العالم ظل الأجواء والظروف الصعبة اللي بمر فيها من الحرب الطاحنة من الشهداء والقصف المستمر في كل مكان لكن مع ذلك احنا بنحاول نبعد عن الضغوط النفسية اللي بنمر فيها ونخرج من الحالة السلبية لحالة الاكتئاب هذه لما نتنفس الوحيد اللي هو كرة القدم نيجي نحضر في الكافي نتجمع مع الناس مع الأهالي
3: كل ظروف المعاناة اللي احنا عايشين فيها إلا إنه جينا في فرحة المونديال اللي موجودة كشعب يستحق الحياة يتعب كل أمور الرياضة بشكل عالمي كما اللي كنا نتمنى أنه في يوم من الأيام أنه يكون منتخبنا الفلسطيني متواجد。
1: 让巴勒斯坦国家队有一天能够站上世界杯的赛场，这绝非哈姆丹一个人的梦想。在加沙城，足球教练萨拉玛正对着世界杯宣传海报向小球员们介绍本届赛事的参赛国家。
4: نحن نريد فرصا لأن ينطلق شباب فلسطين ومنتخب فلسطين إلى المشاركات الدولية كي نستطيع أن نشاهدهم ونحتفي معهم。
1: 连年战火让孩子们连一片像样的绿茵场都无从寻觅，但他们依旧全力拼抢，坚守着心中的足球梦想。
4: ولكن جاءت الحرب سنة 2023 للأسف دمرت كل البنية التحتية هدمت كل ما بنيناه خلال السنوات السابقة البنية التحتية الرياضية تهدمت الأندية الرياضية تهدمت الملاعب الرياضية لم توجد لا يوجد أي أدوات رياضية حاليا في قطاع غزة
5: ورغم كل ذلك إلا أن المواطن الغزي يبحث بشكل أو بآخر من خلال التواجد في بعض الأماكن التي تبث مباريات كأس العالم ورغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم أن من هناك يعني استهداف للتجمعات الموجودة في قطاع غزة إلا أن الحدث كأس العالم بالنسبة للمواطن الغزي ليس عابرا وإنما الجماهير الفلسطينية العاشقة لكرة القدم يعني ستحاول بشكل أو بآخر أن تتابع مباريات كأس العالم ستحاول أن تنسى همومها وعذاباتها وآلامها。
0: 来看海事局发布的航警警告，6月12号20:20至14号24:00，在长江口局部海空域内举行实兵演练，13号0:00至15号8:00在渤海开展军事活动，14号至18号每天8:00至18:00在黄海南部进行军事活动，14号16:00至28号16:00在渤海海峡黄海北部执行军事任务。14号8:00至26号18:00在黄海北部进行实弹射击训练，以上区域禁止驶入。近日，南部战区海军某护卫舰支队组织永州舰和巴中舰组成编队，开展跨昼夜多科目实兵实弹训练，锤炼官兵遂行任务能力。